رغم اني نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني بيجل سجدو.